بسم الله الرحمن الرحيم دغسا شقايا قيمه لو كن واتري ساعات كاف كسمالغنا حمدي احمد علي لسع سنه بين سو ثلاثه سديدي بركة الا سغالكا يو بركة برنامج حصل ايادهنا عاوا دليدهو او نكو تتاوانينا وحا ودنكا غديسا كدعايا وحا ديبدا كدعايا اي خاصه ددكينا خوسيا ارما وليبا يا رحيسل ايادهنا عاوا او ددكينا غودان تابان هيا اي ارمها دور يلال له دورشدا سو سوتا ليبان ايا اسغان وحير كديب اي ايمان دونا الى سو الى الى دادين دونا دغيسي وعن